إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه أذربيجان شريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية، وتعليق تحت عنوان أذربيجان حلقة رئيسية على خارطة الطاقة والأمن الجديدة لأوراسيا، ومادة عنوانها عنوان جديد للعودة الكبرى تحيا جبرائيل من جديد.

بكم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه أذربيجان شريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية. تعرف أذربيجان كأحد الشركاء أكثر ثقة في أسواق الطاقة العالمية. جعلت سياسة الطاقة الثابتة والالتزام بتعهدات دولية والاستراتيجية المبنية على التعاون متعدد الجوانب بلادنا لعبا هاما في أمن الطاقة الأوراسيوي. تستخدم أذربيجان مواردها الطاقية الغنية بشكل عقلاني، ليس فقط لتطوير اقتصادها الوطني بل لتعزيز الأمن الطاقي الدولي، حيث يعزز خط أنابيب النفط باكو تبليسي جيهان وخط أنابيب الغاز القوقاز الجنوبي ومشروعات طناب وطب، موقف بلادنا كشريك موثوق ويلعب دورا مهما في تنويع مصادر الطاقة الأوروبية. أثرت أذربيجان مستقيتها كمزود موثوق بفضل تنفيذ تعهداتها بالكامل على خلفية الأزمات في أسواق الطاقة في السنوات الأخيرة. عزز توسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وتصدير الغاز واتخاذ الخطوات لأجل الدخول إلى الأسواق الجديدة السمعة الدولية لبلادنا. إلى جانب هذا، لا تقتصر استراتيجية الطاقة الأذربيجانية على النفط والغاز، لأن بلادنا أعلنت أن التحول الطاقي يشكل أحد أولوياتها.

يدل تحويل كارباخ وزنغازورا الشرقية إلى منطقة الطاقة الخضراء وبناء محطات الكهرباء للشمس والرياح وتنفيذ المشاريع من أجل استخدام إمكانيات طاقة الرياح لبحر قزوين، على أن أذربيجان ستحتل مكانتها المرموقة في سوق الطاقة مستقبلا. بذلك تساهم أذربيجان بشكل ملحوظ في ضمان الأمن الطاقي الأوروبي وشريك بعيد في مجال الطاقة المتجددة. تعزز السياسة المبنية على الثقة المتبادلة ومبادئ التعاون الاستراتيجي موقف أذربيجان على الصعيد الدولي من سنة إلى أخرى. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه أذربيجان شريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية.

مستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه أذربيجان حلقة رئيسية على خارطة الطاقة والأمن الجديدة لأوراسيا. يشهد النظام العالمي تطورات جيوسياسية سريعة في الوقت الراهن، ويتحول الأمن الطاقي وممرات النقل إلى الأولويات القصوى في سياسة الدول، تجعل الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات المستمرة في الشرق الأوسط والغموض المتزايد في العلاقات الدولية التعاون الاقتصادي والسياسي بين أوروبا وآسيا أمرا ضروريا. في هذا الأثناء تظهر أذربيجان كشريك موثوق وبلد ترانزيتي هام ودولة مساهمة في الاستقرار الإقليمي. لعبت أذربيجان بعد الحرب الوطنية دورا هاما في خلق البيئة الأمنية الجديدة. في الوقت نفسه تساهم بلادنا في تطوير الممر الأوسط الذي يربط الشرق بالغرب، تخلق البنية التحتية الحديثة للنقل والإمكانيات اللوجستية الرقمية، وطرح مبادرة ممر زنغازور أرضية لتكون أذربيجان أحد الأقطاب الرئيسية في مجالي التجارة والنقل بين أوروبا وآسيا، وتنوع التجارة وتعزيز سلاسل الأمداد الدولية. في السنوات الأخيرة يعترف الاتحاد الأوروبي أيضا بالدور الاستراتيجي لأذربيجان بشكل واضح، أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوشتا ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين خلال زيارتهما إلى باكو أن أذربيجان شريك هام للاتحاد الأوروبي، مع تأكيد على ضرورة توسيع العلاقات في قطاعات النقل والطاقة والتعاون الإقليمي، الأمر الذي يدل على الدور المتزايد لأذربيجان في النظام الجيوسياسي والجيوالاقتصادي في أوروآسيا. تتجلى الأهمية الاستراتيجية لأذربيجان بالنسبة لأوروبا في قطاع الطاقة، لأنها تساهم بشكل ملحوظ في ضمان الأمن الطاقي الأوروبي بفضل تصديرها الغاز إلى أوروبا عبر ممر الغاز الجنوبي. يتعزز دور بلادنا كمصدر موثوق على خلفية جهود الاتحاد الأوروبي لتنوع مصادرها الطاقية. إلى جانب هذا، تتخذ أذربيجان خطوات هامة لزيادة تصديرها الغازي وإيجاد أسواق جديدة للتصدير وتوسيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. يدل استخدامه طاقة الرياح لبحر قزوين

تأسيس ممر الطاقة الخضراء والمشاريع المتعلقة بتصدير الطاقة الكهربائية، على أن التعاون في هذا المجال قد بلغ مرحلة جديدة ومتقدمة. وبذلك تعتبر أذربيجان ليس فقط بلدا يستغل التغيرات الجيوسياسية القائمة لصالحها، بل يساهم في بناء المنصات الدولية للتعاون. قد عززت أذربيجان مواقعها كإحدى الحلقات الرئيسية على خارطة الطاقة الجديدة والأمن بفضل دبلوماسياتها الطاقية وبنيتها التحتية المتطورة للنقل وقدراتها الترانزيتية وسياستها الخارجية المتزنة. تثبت هذه العوامل إلى جانب زيادة سمعة بلادنا نجاح استراتيجيتها النمو طول الأجل وسياستها الخارجية متعددة الجوانب. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث كان تحت عنوان أذربيجان حلقة رئيسية على خارطة الطاقة والأمن الجديدة لأوروآسيا.

0: لك أوشم.
1: هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن تعليقا عنوانه عنوان جديد للعودة الكبرى تحيا جبرائيل من جديد. يعتبر برنامج العودة الكبرى إلى الأراضي المحررة من الاحتلال من أهم المشاريع الاستراتيجية. تتم إعادة بناء الأحياء السكنية في قرباخ وزنغازور الشرقية تحت قيادة الرئيس إلهام عليف، التي بقيت تحت الاحتلال لسنوات طويلة، وتستمر إعادة إنشاء المدن والقرى المعاصرة لضمان العودة الكريمة والآمنة للنازحين السابقين إلى ديارهم. لا تعني هذه العملية عودة الناس إلى بيوتهم فحسب، بل هي أساس النهضة الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية للمنطقة. إن محافظة جبرائيل من إحدى المناطق التي تعود إليها الحياة، حيث تتم اليوم إعادة بناء الأحياء السكنية بموجب متطلبات هندسة البناء المعاصرة التي دمرت بالكامل أثناء الحرب، ويجري إنشاء المنازل السكنية الجديدة والمدارس ورياض الأطفال والمراكز الطبية والمنشآت الإدارية والمؤسسات الاجتماعية، وتتم إعادة بناء شبكات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والإنترنت وطرق البرية، الأمر الذي يهدف إلى ضمان المعيشة المريحة الآمنة للناس العائدين. في مرحلة جديدة للعودة، تم نقل 46 عائلة مكونة من 223 فردا إلى قرية شكر بيلي في محافظة جبرائيل. بدأت هذه العوائل التي سكنت مدة طويلة في مختلف أنحاء أذربيجان الحياة الجديدة في قريتها الحبيبة، وبذلك وصل عدد القاطنين في قرية شكر بيلي إلى 379 عائلة مكونة من 1649. يعتبر العائدون الظروف الموفرة في القرية لمواصلة حياتهم نموذجا بارزا للرعاية الخاصة للدولة الأذربيجانية، تجعل الإجراءات المتخذة من قبل الدولة محافظة جبرائيل إحدى المحافظات المستجابة للمعايير السكنية المعاصرة والمعتمدة على مبادئ التنمية المستدامة. من وجهة نظر هذه، إن كل قافلة عائدة ليست مجرد مؤشرا، بل خطوة هامة لأجل عودة الحياة الجديدة إلى الأراضي المحررة. إن عملية إعادة البناء التي تنفذ حاليا في قرباخ وزنغازور الشرقية نموذج نادر تتم ملاحظتها في الفترة ما بعد النزاع، تجعل المدن والقرى المبنية من الصفر والبنية التحتية الحديثة ومشروع الإحياء السكنية الذكية ومبادئ التنمية المستدامة برنامج العودة الكبرى ليس فقط مشروعا إنسانيا وجزءا هاما من استراتيجية التنمية طويلة الأمد لأذربيجان. تدل كل القافلة العائدة إلى الأراضي المحررة على عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي وتنفيذ الدولة تعهداتها واستعادة العدالة التاريخية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم تعليقا عنوانه عنوان جديد للعودة الكبرى تحيا جبرائيل من جديد.